0: Are you okay?
1: Yeah. Are you okay?
0: Yeah, I'm okay.
1: So this is your first time?
0: Yeah, first time. It's my first, yeah. Like, how can you say this? How would you describe first what?
1: Like first Israeli attack or breaking into one of these villages. Yeah. And we don't know yet if there is like anyone injured or something happened. We don't know because it's not over yet.
0: Do you ever bring your kids to this place?
1: Yeah. Because sometimes they play there. They were asking me to bring them here, like last night. And I told them no, not now. Maybe someday later. Hopefully they. No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذة ولا بس ناخذ
1: أشياء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
3: لا اللي هون
1: يا خلص ولا شيء خلص حبيبي ضرب عليك سكر الباب
3: نروح من هاي انت الشبكه والبساط والمولى يا ولد ركبتي ناس
1: نعم
3: ليش ركبتي ناس
1: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسه يا
3: ابو
1: امين ارضى عليك
3: انا سكت كلمه هاي العطار
1: يلا شغل

0: لا تضحك. الوقت وقت ضحك هسه عشان الناس تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
0: ليه مش عارف. يا رب احنا يا رب. الحمد لله. ليش للفجر والله.
2: لا هسه مش نايم.
3: نمت على الساعة.
2: يا شو صار فيي؟
0: شو على الساعة؟
2: كنت اشتغل.
0: ما نمناش للفجر.
2: اسمع كنت اشتغل بالعجل تبعه هذا بالمحرك بلش بطنك يخرب.
0: يعني ما حب حكي اشارة ويعرف انه ما يبقى يعني. فبتصير مع التنفيذ المهام احسن من انه سريع بنفذش. وسريع بنفذش. ارحلنا.
1: اضرب اضرب بطل كفاك.
0: شو صار؟
1: اعطيكم العافيه. الله يبارك فيك.
4: نعم يا قضاء يا قضاء. راى الرسول صلى الله عليه وسلم بكاتا مخشم اقصى هو وياه وكاتا اليهود هو وياه. واستشهدوا بعض منهم استشهدوا عمره 18 سنه.
5: الله يرحمه يا حسن.
4: هو عمره 10 سنين. بعرف انه بده يستشهد.
5: الله يرحمه الله يرحمه.
4: يلا
5: الله عليه.
6: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: على قاعة الرياضة عندنا مسابقة الروبوت.
1: ايه التربية.
0: أيوة.
1: التربية مش صحافة ولا.
0: لا لا.
2: بعد محمد.
3: أبوي له.
2: هنجرب بدون ضوء.
3: توتر.
2: نعم.
3: توتر.
2: لا ولا توتر ولا على بالي.
3: كيف تعال نجربها؟
4: أعاد.
3: هيك
2: ورداتهم أحسن.
3: ليش مش ليش؟
5: الإخوة مشرفين مشاريع، الإخوان المعلمين مشرفين مشاريع، وتم عملية التشكيل، أرجو الابتعاد عن المشاريع.
3: رح يرجع هو؟
2: ما بعرف. لأنه ما عندها هاي أول وحدة.
3: شو بنشوف عند محمد الثاني؟
4: ضغطت اسمع لعنة.
6: اسمع أنا بدي أسافر من جميل الضغط صار مليون.
2: حبيبي محمد الله يرضى عليك، الله يرضى عليك بابا، الله يرضى عليك، تهدى وتزيدهاش علي، اهدى تمام؟ بدك تروح خلص، بدك تطلع برا روح اطلع برا، اتصل لك بسيارة تروحك على الدار. تعبي، مالك يابا؟
7: أنا
2: بهدد فيك بهددتك أنا؟ مش أنا قاعد مش أنا ماسكك بيني وبينك وبحكي أنا وياه. بس نخلص اللي بدنا إياه، روح نعمل اللي بدك إياه.
4: ما راح أموت. لا عم بتعيطش.
6: بعدين ليش بدي أعيط؟ ما اشتغلش فيش والله.
2: يسطا بعد ما تحكي.
8: شو الأحوال أنت يعني؟
2: إن شاء الله.
8: بغض النظر عن الترتيب ما عليك.
2: بس
8: انا بجيب هو التعليمات.
2: ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك فيك.
3: طيب.
9: You're gonna win the competition.
10: For me it's not about the winning. It's more about not about the competition, but more about like getting close to each other. It's really complicated because it's your nature to love movements. It's in your blood, but you get scared from getting attached to them. Personally, I had a personal problem. My new born baby was I got him few months ago. The first 2-3 weeks I couldn't hold him. I was literally every time I try, I get scared. Because of the intensity of the thing that you see. And you live on daily basis. Just when I try to do this, when I try to hold him, all of these images just flash back in my memory. So I couldn't. I literally couldn't hold my baby for the first 2 or 3 weeks from his. Until I tried to just overcome that feeling.
11: Oh, mashallah. It is so beautiful.
10: So this are the scenes and the screenshots of the new game.
12: I hear these stories about a woman that wanted to escape the massacre during the Nakba. Just to survive, she had to carry a lot of things. She was panicked and she forgot her baby and took a pillow instead. And I wanted to talk about it in my game.